0: Fais gaffe à ça.
1: Au revoir, je suis mélodien.
2: آها آرزو اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه، بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
3: نكون نكذب على انفسنا اذا كنا نعتقد ان الامرأة حصلت على حقوقها كاملة. اتمنى بالمستقبل أن نصل إلى مجتمع لا نفرض فيه على الإمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر أدوارا وقيود. عيد إمرأة سعيد لكل نساء العالم.
4: いつもの日常をとても尊く感じます。友人とまた明日ねと言える未来がまた来ますように。

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

احنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية.

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.

0: Mais lui, je t'en rappelle.
1: Ouais. Maintenant, je voulais plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est ça.
0: Alors, ça. Mais tu peux chier.
3: Allez,
0: tu
3: vas. C'est bon. Salma.
0: Vas-y.
3: اللي في الله بل كانت في جرقاز عبتش شنو هذاك الكيلس
0: هذاك اللي كيلس ليا
3: لا هذا الكيلس
4: هذا الشتاء اللي دارت في الشتاء
5: الشتاء الواحد